0: یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، برہمن خان، اکراس دی نیشن،
2: دس از ایف ایم 100، ایف ایم 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100، 100،